Şamanım gurbiram şoğum tava. La xeyle preskal aturaya preskal tmurdun aturaya vital qatı xun haşait min 2GLF FM 83.0. Anın mağabana xun Yusif Sergis marqatana da xurza bizrayın xışlama. Aturaya milya min xubba uşlama qatı xun qatülle heddamet beto xun bitlabeyan min marya. يولوخن سلاماتوتا وساخوتا ومالي بيتوخن من خبا اتقيل بريسو قاتن مارانيشم شيخا ججتاغا قديشا وبزي ايمت مش خدلة بشمت علاها جل تلخا بريتا قدان اتباي قانيلا نهنزمي امان قومي وخ خاخدو سجورتا بتهاويلا ايمت شمخلق علوخن خليا مهنيانا بأرخ التليفون خط ملالا 8-3-3-8-8-8-8-8 وبزي ويب سايت دين إلى www.893fm.com.au بس لما نشيتون شركيتون أمان أخنا لغبي ضايا بشمايتون اللان ينليتون بشماي اللان خشوي خليتون بشماي اللان سبلغ بشماي وقالوهن سبلتلي أنا لأخ التلفزيون قد خزن بشمايتون ينليتون بشماي ينشكلوخن خليا مهنيانا بالت قسلي قد خادن بيوخن إنا تشل دخت أويا قالوخن إن شمخ لي مليان لي طلوبوا زبرياتي لمورن شموخن إنيتون بنخابا بس مورن بي خزمرتا ات إيوان أغاسي سرقون جابرييل شميران يوسيب يوسيب بس شارخ لخرزن بيخصلو تامار هنيتا تشلن مچيب خريشن وشركة جدا حصلو تا ودباور مريا لها بتشميلة قالون قالوخن يو البرقانة يو الصاخو تا قدانت إينا مريا ممتي قدانت إينا جورخاتي ممتي الأواهي يول صاخو تقدن بختات بسبارنا عويلن بنونة يا بناتي وقتله يا لوبت إنا جو مدرشياتي بريشة ايت مدرشياتي آتوراية ربن هورم اسمار نرسي مدرسة دقلت مدرسة نصيبين مدرسة أرهي مدرسة كليتا آتوريتا وكل مدرشياتي وبزي يلصاخوتا كل أسية كل محامية الدوقي ورخات تمانسي بلطي ناشي من دساخ بس آها سمرت آها سلوت رابها ننغيت لها

I mean. رابع سبعي هذا الخلقامة بخرزن شمان مغبت يخملخمو الإقاروخن فمتشل شا جرقة دا ونايا من شتا وقديشة برشلي قاتوخن قد آها جرقة إلى بحرة اتشل خمشي خايا إلى أرخا اتشل خمشي خايا آزخ وقارخ آها جرقة مارا إن موديد ببومخ ات ايشو مارن ايلي وهمنت بلبوخ تقلاها مقملة من جاوت ميتة بتفرقت اهجرقا جو اجرت بوليس قروماية مارلي جو جرقت اتصا من قيباليين اسرة انمودت ببموخ اعتراف اودت انمودت ببموخ ات ايشو مارن ايلي وهمنت بلبوخ علاها مقملة من جاوت ميته بتفرقت اها موتي لو مانايو مانايو لي ايت برقانة برموتا يعني برت ما يتناشى تنخاجي خيطة برقانة بتسايق ناشى الجشمية امكينة وزديقة امارن ايشو امشيخة انهمت امشيخة ميته لو قيمة له حادق ما رب حاضر منزيل قاتن قد أبخنا بت قيمك أم إيشو مشيخ أبزي خابي لسوبة بمار الأطبالق قأمتو أبن مايت وبايش متجو قورا إن شمو بتبايش اتخيرا من دورا لدورا قومي تخرق لهم شا مناخت إيوان أغاسي سبليخي لقأمتو بوت هذا شمو هماشا بتبايش تخيرا من دورا لدورا

مره متي إقارة وشتور الخناشة تقيل باشوطة إيدة هيرتا قاتوخ لا إذن إيل وادا هيرتا قاتوخ بارا بارو تاتن بس برقلي شولوخ منو وبشلام علي دارت الله وبرسمت لي مبلخت منو خيج خجاي خزت لي هز من دي أبتا خيتا إنا أهلي لدوس مارا هماشا يوروبناي خبر تنكيو هما شاوي جوبون مي يعني آتن برقش جو جد غتش يولوخ أرخا قاتو هر أيضا تألبلن ايتان تنكيو خخج يامر تنكيو سير فشاكرتا وبرسمتا الباتا إينا مردوتا اتخيوتا برناشا أبزي مارا برناشا جارج هماشا او حاضر اذن بلطت من بيتا جلو خاي مخيا اوتي تمس چوسخ سريقا طبرياتوخ مقرطي انئيت متانكتاي او تمتو دوس او الخيمة من رنجة قاطت لو شتلة ما رغزيتا البغرض برناشا خناشا اذن اور انترفيو اوديله يخزي جما الى هندام الديو مسقلة وبقلة يطيقت اناشا دولو برخشة انترفيو يناتن برخشة الشوبينج سنتر يعني بازر برخشة لو يشي تشكله و تشكلتو خدشة بزيطة وبرخاطة مخهم تما اتاشي خزيلوخ يطيلوخ تاني خزي اناشا جما ليلة مدرس دو جانو بودادا أن قتلا هماشا أو خاضر جو خيوتا قد إيمان أتيا دانا ديا أخنا نهازر يوخ أبزي قمر يالاها إن إيوخ بريق من خطياتا لتلن خطياتي أخنا نهازر يوخ إن إيمان مر يالاها شايد لن أخنا ليزادخ من موتا سب موتا إلي خيه اتنخخيتا خيه بود هذا ناشا جارجت قد خيه چريانا چمت خيهت هر مدري چريانا جارج خيه جو خبا وشلاما هيرتا سنتا رخقا من چول سنتا من دوقت تشين مريا بارك لهم بود هذا بتقارن قاتوخ من خشمة يومان ضيه جو يومان تقيتا تلتاصر بيرخا تلتاصر بيرخا إيلي إيدس ليوا ديو أسرة بيرخا من يرخت إيلول تري ألبو إسري تري شيتا مرانتا إشتا ألبي شومو شوي إشتا شيتا مرانتا بود هذا 13 بيرخة إلى إدسليوة 14 بيرخة إيلول إلى دخرانة مرساوة أسيا ومر أبديشو ومر زي طوانة مر بيشو وشل قديشة 19 بيرخة إلى تخارة تمر شليطة وجودن يومان ضيئ كلت متخريلي رازت قربانة قديشة بتباعش مقروج وأمرت ربان هرمس قصة 8 وبلجة قيدانتها درغ الشاخينو تا قدع شاو أتخبي مارنا قد إديوم يوم تخمشوشي با من يرخت سبتمبر إيلو التريلبو إسري إشتا إلى درغ الشاخينو تا إلى شواصر قدم يوم طروتا درغ الشاخينوتا إلى إتشاسر أيوانا شمشانا يوم تشبتا درغ الشاخينوتا إسري شمشانا يوم تخشيبا درغ الشاخينوتا إسري خا أبز شمشانا يوم تروشيبا درغ الشاخينوتا إسري خمشا أيوانا مطرانا يوم تأربوشيبا درغ الشاخينوتا إشتاسر أيوانا مطرانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخينوتا
تمانت سرچل يوم شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينوتا اسريخا چل يوم شمشانا اوبسي خا دولار وادله شوي 3 سنت من دولار امريكا.

شما نمو به مودی قوم له جداها يوما اغداها يوما اسرة بيرخا ات سبتمبر جو شدنا الدور مارا what happened on this day ماذا حدث في مثل هذا اليوم اسرة بيرخا ديسمبر مارا شيتت ألبا خمشمو اسري اشتا ورا قوشن اتمناي خد مدبرانوت سليمان القانوني ورجو ارخشيتا ات بودا ات اطرا ات مجر زبطنا الارخشيتا ات مجر شيتت البا تمنيمو اربي اربا ودلون خا اويوتا اتفاقية مارون اتفاقية طنجة بيلت فرنسا وبيلت مراكش مراكش إلى أرخشيت المغرب شيت البطسمو اتشاسر ويلا خا أويوتا معاهدة شمو إيوة سان جيرمان بيلت إمريلا حلفاء وبيلت نمسا حلفاء مانيوا إيوة بريتن إيوة فرنسا إيوة إيوا أمريكا إيوا نابا أتروات يمريولن دول الحلفاء إن نمسا وألمانيا وتركيا إيوا خاد دستا وحلفاء إيوا خاد دستا من حلفاء أبز إيوا روسيا شيت تريلبو إسري تري تريلبو إسري تري بشلة متى ملجا تشارلز اطلا ملجا قبريتن الأضمى برت من يخلى ملجتا إليزابيت تريانا شيتت ألبا تصمو تماني خا مارا مثل موسيقار ومتانت قيناتي رياض السنباطي مصرايا إماية هوازي اتزاماري قزاماري وزمريات مصرايا يوالي أن إيوا موديوا قوما شيتت يوم أسرة بديسمبر من تشلخا شيتا أزخ لقامة وشمخ زمرياتي بريشي بريشي باتوخن وقد طممخ خرزن مارا خدسر ديسمبر إيلول 11 ديسمبر تلوغون بتخريتون إلي يوما اتبشلن أربع طيارة ينطي سياتي امخيلون البرجة أمريكا شيت تري البوخا خدسر سبتمبر إيلول امخيلون أربع طيارة تري مني مخيلون التري برج ات امريكا انت بالخانة بدلو شولا ايوا من تنظيم القاعدة الاسلامية انت تري برج برج قام ايوا مركز التجارة العالمية قنطرون تجاروتا تيفيليتا جو نيويورك و ادطلع من خيال الوزيروتا الدفاع أمريكا ويدت أربعة أمبلا جوخا أرى الزروتا جو أغدان بن سلفانيا جداها سبختا أتودالا تنظيم القاعدة خد تجبرت أسامة بن لادن سعودية الأصل بشلون قطيلة جدن بنياني برجي تري البرتسمو قطي شوا جناتي يعني طلع البناشي بشلون ميتي اتوال التجاروتا جدن بنياني وجو وزارة الدفاع شركة جدن سبخياتي اتشسر جناتي
ايوه خد السر مني ايوه من سعوديه و ثمانيه ايوه من افغان واطراوات خينه ما راينا ات ايوه مبرداه شو لمتو اه بلن ايوه شمو خالد الشيخ محمد ايوه اه بلن متو التمصيله نفذ له ام دي قام يخطب لهم اربع طياره متليالهم بلط لهم مو ضاله قد ماخي مو ضاله اي وضانت جورج بوش جورج دبليو بوش يعني برونا ايوه الشغدانة مخيدت امريكا شيدت ايوه ريشت امريكا اتقرب يطلع من بردها دوزوتا شخلبلا تخمنتا اطروات يوروب وامريكا درق المشلمانة تشلتشل نائيت وارباية بريشايت وابزي انت ايوة بطراية طيارة انت ايوة خطيبة طيارة ايوة من بايلوت الطيارة برون خيم الدن بناية اتوا اتش سرجاناتي اني شل ابزي اني مثلن ترمو اربيشتاجاناتي جو طيارة اذن خطيبانونا يا طيارة وناشي جاو اي طيارة مكان الدي بلدنك التجاروتا انا ناشي طيارة دا شل مثلن أبزي طلمور بيطلع جناتي مثلون إذا مجموعة نورة الدنة تري بلدينك من شرطة ومن مطمئنة نورة خافلم دانو بلطلي بوت 11 سبتمبر خافلم رابع شابيرا مغزيل دخ طيبيلون طيارة دخ مخيلون الدنة برجي أبزي مصراي بلطلن خا فيلم تشيريا ايوه مبقانة ديو يوسف شاهين ايوه خا مبقانة المخرج مشيخايا عرباية مرة يعني سعودية مرون اخلا نتلن شولا بدن الهواية اتفملون ابداها شولا هنا اخلا يطبخ اني ايوه اسلاميك

0: شمينا يوسف ألبرت رول إيوان فهد داما جودا تراي من أريزونا قربة طيبوت أطلع من نخل كلهم يقرأ جيجو عزيزة أم أي أم بي دي لا حماشا
1: زمرتا واضح شو كان قام يقرأ خاتم بيرا وبزيقة فيكتوريا سايمون يوسف ألبرت رول

Kawa Ishu Yosef Shindu U Waylet Melham Victoria Simon Marlin Kaleta Imat Shabu Habib Binyamin U Khulud Binyamin Linson Zaya U Khorat Khurza Edwin Tuma Zadi Nino Surita Minashik Ammo إسرائيل وبرزوجو قشماشة ديفيد جورجز برزوجو قهاني مشو سرغون قجيمس إيو قا مت خمو قا جينة بابا نور وآتر بابا نور قا فيليب يوخنا أميرة يوخنا قا فريدريك أوراهم أوراهك جورجز برناديت وننوى جيورجس قائلشوا وناتن هاجر شميرا يونان قميرنا وأيضا وليلي وليانا شابة قمرني رول وبنونو قيول أبديشو جانيت أبديشو قيوليا داودي وبيترس كرمبور أنابيل داودي قسياطة أمرة مط مريم وربن هرمس أبزي قا نهرين ديفيد وشماشا عيزك ديفيد قا تشلوخون شماني مغبة زمرتت أدوار يوسف بيبا ملت زماري سابرتي

خطر النوشي أواري من تلقي النيشي يا طول درد الدنيا أختي قدا لك بي فيشي.

شميلن جليانا ايشو من مالبورن زمرت مالبورن زمرت شميرن نابا شابرتوا ازخ شمخ خشمز مرياتي فولكلوراي

Lagama, Zuta, Shmilan El Elizabeth Ushana, U Ishaya Zaya. أنز مرياتس جلوة موسيقار جميل بشير شي تلبة صمو خمشي قطة أون ثيو بغدارة بار دن جورا بختة يزمري واجو بثواتي دوزوتا جميل بشير شميل باسي خشل البليل استاديو سجلالة أنز مرياتي أزغ شمق زينو

شمال زمرت دوزوتا ايوا زميرو ديفيد تشابلايا انا مدي ان ديفيد تشابلايا زميرو زمرتا ازر شما خخت زمرتا فولكلوريتا دوزوتا وثيمة جميل بشير تزوت جميل بشير موسيقار وأخون منير بشير فيديو وخا اسبايوتا خا أطراي أن زمار أطراي لتوهلون انصيتا اتودي وقوانة إن إيوا قوانة جوري إن قوانة تلاي طلع سوري واتخا جميل بشير يأتي أمر وقاتو أنا بتوظنو قوانة قاتو لابا ينزوز أديا إذن بلطلون قوانة بزبنخلون أخنا بشكلخ طيمة شولة إيدان إن خينا آت آت زبنتلون قجانو فمن زمارة اتوجو كمبا أوراهم جورجيس روزفلت يعني إجو يمريوال إجو شاول يعني سرقون ناريمان أنا وشانا يو المرزب بونجو كمبا كل أدلقاتي قوانين

أشميلان آز مرتا آز خلقاما وشمع خمس مريات أتيقة فولكلوراية أنت إلى زمرت هاي شيرن شيرن بي برسايت والنشيرين وبرهت أختتن روميو وجولييت أتن أويقة مليا اتوالن أباني أني زمريات تخبى شيرين وبرهت آز مرت زميرو سيرغون نوريمان سيرغون نوريمان خامن خيانة كمبيت جيلاني إيوه بغداد.

شمان مغد بي أزخلق أما بي خرزن كاشن إينا أسرا دقيقة خزخ الماسخ متخاز مرتا من زمريات وشانا يول مرزا

خلقانا بخرزن خدش بچلاي لأينا هرمو تيلي هو زامارا ايكل يا راديو ليطن قامو

أنا مقبل تلمبيان شلة شوا دقيقة أو باسيمة فكتور بيرا مخيل تليفون أو باسيمة يقرأ جورج ديرو بالتبقى بيوخ انخرطة بين أونا شاورة هدية بي شمة بي شاق راديو وتايو شوبي ستوب

رابع سباي شمان مغبي بياشرينا خا أربع خمسة دقيقة خزخ ان بلغينا

مسجل شرشيلة لا شري لا سجولة يعني ماذا قال عشتم باسيم رابا تشميله خن الله نتقدن ترسع عطة دزوتا ما هو بخوا قد بزودا مقروخ وقاتوخن خشم شربة شابيرة إنا أهل ضانا التبقن بيوخن شوقت بتايلة بمارن بوشمشينا مريا بارخلوخن شوقت بتايلة بلج تمزمخ من ربي ميخائيل ميخائيل الخا شربة اتلي الصورة بليشانا اطرايا وانا قايوت اتليشانا اطرايا ومبلغتو جو بيتا وبزي جو مدرشياتي بغزاي قد يالا ايضا اينا بتباقى موضالي همزومنا بليشانة انجلس إن أخنا جو أطرد بيت نهرن جو مدرسة تشمي همزو مخوة لشانة آتورايا جو بيت همزو مخوة لشانة آتورايا جو خلولانة جو أمرا إن لخا إذن بغزاي خيال بناتن بتباقنا موضالة همزو منا لشانة إنجلسناي لنا همزو ما لشانة آتورايا تبوت هذا إغزيلا أن قيتلا تبقى بربي ميخائيل ميخائيل شوائد بتايلي قد حاضر خا شربة قد ماسخ ممطيخ لا إجرتن قاتوخن دزوت همزوم يون أنا دقيقة خرايس من سبب ريكوردر ديان تليلا سبب أني سيديات مبلوخي وينا سيكن هاند لنا أصلاي بدانو ريكورد يديوخ أن زمريات عتيقة إيتا أختت مبلوخة خان زمريات عتيقة لا أصلاية يعني إيخا من دوخينا ريكورد ويدالي بشياب اللي ريشت ريكوردر هل تشوق أخل خامة خدانا ياتق شو بتايلة مدري واسيمة يبالغ يعني إيتا باري إتنخا خرزة خينا دوزوتا تيلون ورون أنا أماشا إمتن خزمرتا وخرت إقامة المخار إنا إديو قلت أطباشم تيلا أي ريكوردر دي لبلخلا إتمتنوا قخت أزمرتا بس دختاني I will try to do the best خذخ بلجت متن خاصي دي خينا بلخلا إخنا خنو تشانس ديوخن